ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ልሙዕለት ሓሙሽተ ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መበል 14 ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዝካየድ ናብ ዘሎ መበል 144 ላዕለዋይ ጉባኤ ፕሬሰናታት ኮሎምቦ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መበል 14 ኣብ ሩዋንዳ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ናብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ዓለም ለኻዊ ካቶሊካዊ ማሕበር መራኸቢ ብዙሓን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሴኡል ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሶንግ ኣብ መንጎስ ፈላላይ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ኩቫካድ ኣብ መንጎ ክርስትያናውን ኮንፉቻውን ትውፊታት ቀዳማዊ ወግዓዊ ዘትዕለት 4 ነሓስ ብዘስምዖ መደረ ከም ዘበገሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣስታት 6,000 ዝግመቱ ሞሮካውያን ናብ ስፓይና ሰውታ ዝኣተዉ ናብ ዝመፅላ ሃገሮም ከም እተመልሱን ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚኣ ማእኪሎም ናይ ታንጀሪ ሊቀ ጳጳሳት ኤሚልዮ ሮቻ ግራንደ ዜና ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ ማሕትት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ዓርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሰና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መበል 14 ንፈረሴናታት ኮሎምቦ ብዘተ ሓድነት ብምዕባይ ብስራሓት ግብረ ሰናይ ድማ ነቶም ኣዝዮም ዝተፀገሙ ብምግልጋል ነቢያት ስኒት ክኾኑ ይላበዉ። ኣብዛ እናተገማምዐት ትኸይድ ዘሎ ዓለም ድልድላት ብምኽናፅ ዕርቂ ብምስፋያሕን ነቢያት ስኒት ክኾኑ ዕለት 4 ነሓሰ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዝካየድ ናብ ዘሎ መበል 44 ላዕለዋይ ጉባኤ ናይ ስርዓት ፈረሴናታት ኮሎምቦ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣተባቢዖም እነቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝሳተፉ ልባዊ ሰላምታ ኣቕሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሓደ ንሕና ሓደ ኢና ዝብል መርሒ ቃል ናይቲ ኣኼባ ከምኡውን ብዛዕባ ፅባቐ ባህርያት ሓድነትን ግብረ ሰናይን ክልተ መሰረታዊ መትከላት ፈረሴናታት ኮሎምቦ የስተንትኑ። ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር ደቀ መዛምርቱ ኩሎም ሓደ ክኾኑ ዝብል ኢየሱስ ዘቕረቦ ብፀሎት ሓድነት ንነፍሶ ከፈለዶ ኣመንቲ ብሓላፍነት ዝተዋህበ ህያ ብምዃኑ ኣስሚሮም ምዕቃብ ሓድነት መብዛሕትኡ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ከም ንቡር እውን ክውሰድ ኣይክእልን እዩ። ብቕንዕናን ትሑትን ዘተ ብንጥፈት ክቁስኮስ ኣለዎ። ስለዚ ፈረሴናታት ኮሎምቦ ካብ ስድራ ቤቶምን ማሕበረሰቦምን ጀሚሮም ናብቲ ዝነብሩሉን ዘገልግሉሉን ሰፊሕ ማሕበረሰባት ነቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ስኒት ክምስክሩን ከስፍሑን ኣተባቢዖም ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብምግምማዕን ስሑል ቃላትን ዝደለ ዘመን ድልድላት ክሃንፁ ዝፅዕሩን ብዝተኸኣለ መጠን ተፃረርቲ መርገፅታት ንምትዕራቐ ዝፅዕሩን ነቢያት ስኒት ኣዝዮም የድልዩ እዮም ኢሎም ብስም ንዝተፀገሙ ዝፍፅሙ ስራሓት ንባዕሎም ናብ ሓድነት ዝወስድ መገዲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣስተብሂሎም ንዝተፀገሙ ንምሕጋዝ ኢድና ክንዝርግሕን ከለና ኣብ መንጎ እቶም ዝህቡን ዝቕበሉን ከምኡውን ኣብ መንጎ እቶም ብሓባር ኮይኖም ንሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝሕግዙ ውሱን ስምምዐ ይምዕብል። በዚ ከምዚ ግብረ ሰናይ ንመከራ ደቂ ሰባት ምላሽ ጥራይ ዘይኮነስ ሕውነት ንምዕባይን ነቲ ኣብ ሕመረት ክርስትያናዊ ሂወት ዘሎ ሕብረት ንምድልዳልን ሓያል መሳርሒ ይኸውን። ንፈረሴናታት ኮሎምቦ ነቲ ብመስራቲኦም ብፁእ ሚካኤል ሜክጊቭን ዝጀመሮ ተልእኮ ብምቕፃሎም ንኢዶም ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝኣክል እቲ ስርዓት ነቶም ዘይተወልዱ ነፍሲ ፁር ኣዴታት ንዝስደዱ ክርስትያን ግዳያት ውግእን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ድኻታትን ተቃላዕትን ከምኡ እውን ነቶም ኣብ ሕድጋታ ሕብረተሰብ ዝነብሩ ፍቕሪ ክርስቶስ ንምርኣይ ከም ዝሰርሐ ኣስተብሂሎም ብቤት ምኽሪ ከባብታትን ብደረጃ ሃገራውን ኣህጉራውን ውዳቤኦም ኣቢሎም ብዝወስድዎ ተበግሶታት ካብ ልግሲ እቶም ማሕበር ማዕለያ ዘይብሎም ሰባት ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም። ብወገነይ ንቐፃሊ ልግሲ ማሕበረሰብኩም ነቶም ዕድለናታት ዘይኮኑ ሰባት ዓሚቕ ምስጋና ይእገልፅ። ፃዕርታትኩም ንብዙሕ ዓመታት ፍረ ከም ዝህልዎ ድማ እምነት ኣሎ ንቢሎም ንኩሎም ኣባላት ስርዓት ፈረሴናታት ኮሎምቦን ኣባይቲ ስድራኦምን ሃርያ ቡራኬ ቅድሚ መሃቦም ዕዮ ላዕለዋይ ጉባኤ እቲ ስርዓት ንኣማላድነት ማርያም እኖ ቤተ ክርስትያንን ብፁእ ሚካኤል ማክግቪንን ኣወኪፎም ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ዛዚሞም።
رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته عبروان دار سكتما كي غالي علماو كاتوليكو ما حبر مرحب بزوحان نبزك كايد زولو عودو قبع اي ابزم محلالو فوما الاغتي ابحاك سبع وكبر السلامن حاليو تفترات سورز سادة سنة احزاو ركب كاسفحو إلابو مبل عصر تسلسة كاتوليكان مرحب بزوحان بحق المقبار سبع وكبر نزي تدرخ سنة أهازاوي مسارح تاعتن سنة سلطنة كاسفحو أبزقوان زي أبيكي كالي رواندا نبزكايد زولون علم لخاو على علماوي كاتوليكان محبر مرحب بزوحان نايك دست ممبران نتحفي كاردينال بيترو بارولين كتامزتان بروز محلال فما الأختي تساوي عيت أقريبهم موق سلام تأم أقريبهم نتم تقابعيان منفسه كربطة مرقاقي تمزكايد وزاته نتين عاي مراخة بمدرخات نحبرو الربحة ملا سبع صدراء بيتن مسوقام زقبر سحرتات حدش درخيت كهب تصفى كم ظلوهم قليتهم تقابعيان كون النتنا حزاوي زمن مبزحتي وقواناوي هيوات بسنة حزاوي ادت بابن مرببن زدراخة مغخانو استابكي لهم قررم سبع ونت بزبل عرقس زلق سوحار مال اختتوكيسهم بمربب زقبر ركب حبريتان متحلل افتراي كم زيكوان عزخ اخيرهم بحلي ون فتر سبعتنا عالم بخمي كم زرد وا يقرصن نحبر وحلنا بعمقت يتسال ونبيلم بزي دحر بايتا زقدو صبونا نتقابع يعني سنة احزا وركبنا بحلاو السنيت كبابيا وحاليو زبل نايت عودو كبا مرح قالن مسقام زحجز قبراوي ما قدتات كدهسسو التبابيعم اتزكايدو عودو زت بحق زمرحن اب مخبر كبري نفسو كف سبز تصرته ناير كب سلطن مسارحتاتن كمرح تصفى كم زل لوام قليتهم كم تزبلها كراربان تيوانجلا وكبرتات حبراتن سلام زنتبارق أباحل المهنات كحقز يخئل إيو أبي الرئيس يودما حلف النتاوما قابلنات كبابي كالتبابع كم زخئل أسطرحي لهم كلهم أبتقوا بأن الزساطة فزلون أمالد نت مريم أدبيتا كريستيان أحلي فهم بمحب سرحهم نبارب فراك هلو سألتهم الرقاقيتهم أبا مودة أتادما هاريا براكيهم كم مبتعة طبابن حليوتن بقويتا أم حلالي فهم أبي دبوب كوريا سئول أبصر كبمبارة باب سونغ أبي مونغو استفال عليه حيمانوتات نحى بارزة زنقاقة نايك دست ممبر لحلوية بيت صفاتي ينتي كاردينال جورج جاكوب كوفاكات أبي مونغو كريستيان عون كونفوتشاون توفيتات أداما وقعو الزات على تاربعة نحاسب زي اسمحو مدارة أبقيسوم كريستيان عون رأي حدش سماين حداس مارتنكم عون كونفوتشاوي هليو دون دوتونغ مالت أبي حدنات كابستفال عليه حيمانوتات نوتاوي فلسفناون بحلقون كونتات زبقاس ايو يخو نمبر كلت يوم حد عينة زقونة عم يقبح قدك سبات كم زقلسو استبحي لهم سلاماوي نقولو زحاق اوفن دقافن حبرات سبات مهنات زيادة فتحاوي زيادة سنيتن زيادة رهرون عالم كفاترو زخلو اياتو ما انكبلو كاردينال جورج جاكوب كوفاكاد على تاربعة نحاسة ابي سوغانج كاتوليكاون منبرة طباب سئول دبوب كوريا زجمرن عايمة جمرتا كريستياناوي كونفوتشاوي ناي حبر عودة زيتا مخفتي أبزو سمعو مدارا قليتهم زيك سابة على تحموشتان حاسة قدسل عودة زيتا أب مونغو كلتيوم حيمانوتاو لمدتات ناي مجمرتا وك عوزة كوينو أب مونغو استفال علي حيمانوتات ناي حبر زيتا زنقاقح ناي كدست منبر لعلوة بيت صحفت مس سونغ كيون كوان كونفوتشاو توقعام قباي باباسات كاتوليكايت بيتا كريستيان كوريان سوغانغ كاتوليكاو منبر طبابن بمتح ببار زدالو ايو أبت اعتزات بزعبا أبركتو كريستنان كونفوتشاو النتن أبر إياد حبرات سب حدش سماين حداس مريتن داتونغن زبر مرحك الزكايد زول عودة زاته كابستفل علي حقرات زمت ومهورات كونفوتشاو يانن كاتوليكاو يانن مرحتا حيمانوت كم أون أب مونغو حيمانوتا تبزاته زنطفو السبات ببوغنوم ناي زي سعبو لمدتات أبركتو كمرمروز التوابع كوينو كاردينال كوفاكاد تي أخبا رقيق أما مرحي كريستياناون فشاون زاتا بمقرب كم استخفت عمل كيتم اقداس سنة مهرتاوي عاوتن ابتناي حبار كعزونا ناي مسمعن حال حداو مرددا ان رؤي سقومتي نقدمت كبلو كم زخلو اسميرام ناي موداتا سريت نايتي ممرحي اب مزاز من نايت نقل التمع التجزان حقيبا كحتى ممخانو اب منغو استفل الله هايمانوتات ناي حبار زاتا زنقا قح ناي كدست ممبر لعلوها بيت صفتونا صحافي لكباباسات اندوني الجانكاراتنا مبر
ብርሂ ሂቦም ካርዲናል ኩቫካር ኣብዝስምዖ ማደረ ክርስትናን ኩንፉቻውነትን ማለት እዞም ክልተ ካብ ዓበይቲ ስልጣነ ትውፊታት ዓለምና ንግብረ ገባዊ ባህላውን ማሕበራውን ማዕባለ ሕብረተሰባት ብዕምቀት ከም ዝቐረፁን ንሕብረተሰባት ፅቡቕ ግብረ ገብን ኣገልግሎት ዝህብን ሂወት ከም ዘነቃቅሑን ኣስሚሮም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ልምድታት ዝግበር ዘተ ግን ክሳብ ሕጂ ድሩት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ከምዚ ዝበለ ዘተ ኣብ ሓድ ሕዳዊ ምክብባርን ሓባራዊ ተወፋይነትን ንሕውነትን ውህድ ማዕባለ ሰብኣውነት ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ክልቲኦም ኩንፉቻዊ ርእየተ ዓለም ዳቶንግ ክርስትያናዊ ረአይ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ኣብ ውሽጢ ዓሚቕ ማሕበራውን ፖለቲካውን ግብረ ገባውን ቅልውላዋት ዘጋጥሞም ማሕበረሰባት ከምዝተቐልቀሉ ገሊፆም ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ንሰባት ኣብ ዘይርግፅነትን ለውጥን ክመርሕ ዝኽእል ናይ ተስፋ ኣድማስን ምቕራብ ዝተወርሱ ልምድታት ብመሓዝ መገዲ ዳግማይ ከምዝተተርጎሙ የጉልሑ ኩንፉቻዊ ርእየት ከምዝገልፆ ነቲ ልዑል ሸቶ ሕብረተሰብ ዝምልከት ኣገዳሲ ረአይ ንምድላይ ናብቲ ዘይበርስ ውርሻ ከም ዝቐየሮን እዚ ረአይ ዝድሒሩ ኣብቲ ዕግርግሪ ዝመልኦ እዋን ምስዓብቱ ከም ዝማዕበለን ኣብ ማዕራፍ ልእዩን ማለት ናይ ፍልቀት ስርዓታት መፅሓፍ ስርዓታት እዚ ረአይ እዚ ብኣምሳሊ ናይ ሓደ ዘመን ዓብ መገዲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ሰማይ ዝሰዓረሉ ዘመን ይገልፅ እዚ ድማ ንዳቶንግ ብሰነ ምግባራዊ ክብርታት ፍትሕን ሓባራዊ ረብሓን ዝምራሕ ሕብረተሰብ ዝፈጠረ እዩ ስራሕ ብዘይርእሰ ፍትወት ተመቃሪሑ ናይ ሰባት ኣፈት ድማ ክፉት ኮነ ውልቀ ሰባት ብትግሃት ይሰርሑ ነበሩ ንውልቃዊ ረብሓ ዘይኮነስ ክእለቶም ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ከቐምጡ ቅኑዕ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ እቲ ፅሑፍ ውልቃዊ ቅርፂ ሰብዓዊ ዝምድናታትን ሰናይ ምምሕዳርን ዘተቃለለ ዝተዋደደ ግብረ ገባዊ ቅንዕና ዝምልከት ረአይ ያቀርብ ስለዚ ህልዮ ዳቶንግ ኣብ ዝምድናታት ሓላፍነትን ሓባራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ማሕበረ ግብረ ገባውን ስነ ፅባቐን ኣድማስ የቀርብ ንሰብኣውነት ከም ሓደ ንሓድ ሕዱ ዝተኣሳሰር ማሕበረሰብ ኮይኑ ፅቡቅ ሂወቱ ኣብ ሓደ ሕዳዊ መተሓጋገዝ ዝምርኮዝ ምዃኑ ኣፍልጦ ይህብ ናብ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ብምቕናዕ ዮሃንስ በዓል ጳጥሞስ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ሓፂያዊ ግዝኣት ሮማን ዝነበሩ ኣብ ንእሽቶ እስያ ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ክርስትያን ዝፀሓፈ ብተምሳሊ ባቢሎን ብመንፅር ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ትንቢታዊ መብፅዓታት እስራኤል ብሓድሽ ንባብ ኣቢሉ ዳግማይ ተስፋ ከም ዝሃበ ገሊፆም ኣብ መደምደምታ እቲ ራእይ ዮሃንስ ምምፃእ ሓድሽ ሰማያትን ሓዳስ ምድርን የበስር እግዚኣብሄር ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ክነብርን ንኩሉ ንብዓት ክደርዝን ንፍጥረት ብፍትሕን ሰላምን ብሓድነትን ክሕድስ እዩ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ፍፃሜ መደብ ድሕነት ኣምላኽ ዘመልክት እዩ ዮሃንስ ንኣንበብቱ ባቢሎን ማለት ግፍዕን ዓመፅን ሞትን ናይ መወዳእታ ቃል ከም ዘይህልዎ ከረጋግፀሎም ይፅዕር እግዚኣብሄር ንፍጥረት ይሕድሶ እምበር ኣይጥንጥኖን መደቡ ምድሓን ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ዕርቂ ኩሉ ነገራትን ምልዋጥ ፍጥረት ከም ዘለዓለማዊ ማሕደሪ ኣምላኽ ዘጠቓልል እዩ ብዝተፈላለየ ባህልታት ዝተቐርፁ እኳ እንተኾኑ ክልቲኡ ራእይ ግን ንባህሊ ተኣማንነትን ንዝቕየር መጻኢ ክፉትነትን ስለ ዘወሃህድ ደራኺ ኮይኑ ይቕፅል እዚ ድማ ዕላማ ናይ ዝሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ምዃኑ ሓቢሮም ነፍሲ ወከፍ ባህሊ ንምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓድሕዳዊ ምምሃሃርን ምትእስሳርን ብሓባር ክዓብዩ ንምኽኣልን እዩ ናይ ሓባር መርገፂኦም ክምርምሩ እንከለዉ ኣብዚ ናይ ውድድርን ዘይምዕርዩነትን ዘይፍትሓውነትን ዘመን ክርስትያናዊ ተስፋ ሓድሽ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ከምኡውን ኩንፉቻዊ ንዳቶንግ ዓብ ስኒት ዝገብርዎ ተወፋይነትን ምፍልላይ ርእሰ ፍትወትን ጭቆናን ዘይተርፍ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነፅግ ዓሚቕ ተስፋ ዝህብ ራእይ ከም ዘቕረቡ የስተብህሉ ክልቲኦም ኣብ ፍትሒ ስኒትን ምሉእ ምዕባል ሰብኣውነትን ዝተመስረተ ዓለም ይሓስቡ ማዕረ ማዕርኡ ድማ መሰረታት ናይዚ ለውጢ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ኣስሚሮም ንክርስትና ምሕዳስ ሰብኣውነትን ፍጥረትን ካብቲ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ዝገበሮ ተበጃው ተበግሶ ዝተሰረተ እዩ ስነ ምግባራዊ ኣካይዳ እምበኣር ማሕበራዊ ፅቡቅ ባህር ጥራይ ዘይኮነስ ዝረአ መግለፂ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እዩ በንጻሩ ኩንፉቻውነት ስኒት ካብ መለኮታዊ ቤዛ ዘይኮነስ ካብ ግብረ ገባዊ ምልማዕ ውልቀ ሰብ መምርሒ ፅቡቃት ገዛእቲ ትምህርቲ ብስርዓታዊ ልምዲ ከምኡ ውን ስነ ምግባራዊ ስርዓት ዝምድናታት ደቂ ሰባት እዩ እዚ ኣገዳሲ ሕቶ የልዕል
كريستيان او سنو مقبار ابهي واتك دوسك زي ابيهر كاب مستاف زتسرتن تقوينو اب توفيت كنفوچو سنو مقبار او سقومتي زعام قدر رخيت زفتر انتاي ايو بعلقا ملمع صناي حبرة سب تأمان النت نصامي ويس نحادة وستاو تصبق افلطو مهاب واقع زتب لكع نزيف لليات اب معقاب نفسو كف توفيت نايتخال كفتاتا كهبتمن ادماس كسفحن اب مفك عد مخانو يبرهو كريستيان او رأيين كنفوشياوي هليون كلتي اوم نحاد عم يقباح قدك سبات دمتسي كم زهبو غاليت اوم ناي حبار هيوتنا مسناي بحق سنين تبقن مقاد السامة مع كخوون اب موق محزنتن حد حدا وحاليوتن زنابرا سنة مقباراوي فتحي كبر نفس وكف سبن نفس وكف حبرات سبن افلت

ودبت نزينا فاتيكان أبصهابو مغلسي يحبرو لحر حيالو معالتات جاملو ممتاس دتيناتات دوب مروكون سبايناوي كبابي سيوتان ببقرب ناب نوبوري ملس اللو مادريدن راباتن ببزحي توم أبزقو ديز تساعتفو سدتيناتاتن بزحي زموتن كفال عاليو انكالو سبب مز سباينا بوحدو سوسان شوحتن سباتيكم زموتو كحبرو انكالو منستري وشت أو قدات مروكو دما أسرت حر سبات كم زموتو إيو زرقاقت لكا باباسات إميليو روشا غراندي مسوزينا فاتيكان أبز قبروك على محتت كاب سيو تازم اللاسو سدتيناتات دخيمومن بتميتن ناب مروكو كم زم اللاسو غاليتهم ننويح عمتات من سدتيناتات تحت سهرة التسرح نايت كبابي كاتوليكاويت بيتا كريستيان حندبت عبق لولاو سدت عقات إموا دحر متصناح حجيناتهم نتقو عزوفتينهم نبحقر مستمالسون محقاز تتسعر كم زلا يحبرو أشحت من أسيات مروكاويان أبسيت أو كبس حتصفى بمقبار نعب في نداك تقو عيزهم لومي بوغن مروكو دوب انتا كونتات اللو اتكونتات حجينا بنبور تماليسو اللو مخنياتو تومز بازحو كاب تومز ساقرو سدتيناتات بفقارم نعب مروكو سلا زتمالسو سلا زينكارات أزيهدو كوينو اتماعات جنا يقد سلا اللو ازك لولاو سدت ملوب ملوب حندبت زكات اما بمخانو اخل من لاش نخنهب تساقا مفاتيرو اللو اتزك ألنا مسرطاو حاجز أبوش تزلونا درد ساقاتات نمقراب نتسعر اللونا زحدش معمل سدتيناتات انتاي زحبر ايو نقلك فالمن سيولدو مروكو تسفا مقراز زنطبارق ديو ابزقوانزي اب مروكو بطميت زموت سب يلون دخا حاجر كمزيكونات مرد اقداسي ايو حيال كتباوي عبيت زقات مازل حاجر ايا انتو خونقن اتي عبيت معبالن نخل سب فلاي دما نبزحت من سياد زتاكم اي كونن مروكو ازيو من سيهزب سلازلوا نخل سب سلاح كتهب اي تخلن ايا بزحت من سياد لمعات زفتر وكتباو عدلات كاب اقمام ووز او كوينو زقدسر كوينو يسمعهم ازو دما عميق بسجت يفتر معار معار يدما مرخب بزوحان ني اوروبا كمغنة غيران ايان زغل تساع اب اوروبا زنبرو مروكاويان مبزحتي وقزي بزعبا اب ازو الله يوت ازيو اواتاو غيرام ايام زقربو ولا اون نيقزا رأسام كونتات بفلاي مشو انتزاي كونة كم ووز ايتو دما اتناي موزا فتنا ازي حيال يقبرو بزوحات ناب أوروبا مبتحت راي نخلو تقاماتهم كم زفتح يأمنو إذا قاعة سرحن منبر قزان زحاشة مزاقن كم زرخبو يأمنو إزي تثبتات إزي ننويح عمتات استخانة إيو لومي نبزحات كابقاتهم أوروبا نقنت إيا التوكل أب مروكو تركب بيتا كريستيان نوح وان أب تحت سحارة نزركبو سدتيناتات بحافشة نزتقالو حسابات تدقف إيا بيتا كريستيان زيك لولاوز بغامي يقات ما اللو لومخي قدامناتات انتاي إيو أب مروكو تركب بيتا كريستيان نوح عمتات مستوم أب مون داتان أب أوروبا خاتو تصفى بمقبار ببز حزمة سدتيناتات تحت سحارة كي تحللت تسرح ألا سبخة تانجيري بقطتا أب مأكلاي بحر سلا تركب ناي مودات مدرخ إيا بتحفظ سدتيناتات سبخة تانجيري كابنا وحوان أتحيزو حكم ناوي محبراوي حقاون هتوصي حاجزاتني قبر ألو بمقدي كاريتاس جنفر تانجيري بيتنك آقا الاماز قبرو تنطبلنا نزتق ألعو دكتا حقر نمحقاز اون لعول تسعري نقبر أبزي أب تانجيرين أبنات أب قرناتات نزنب روح سعانات معقوبي نكايد لومي مثل سابة سلطان مروكو أب تقال عقونتات نزركب وصبات نمحقاز تنوع متحب بار ألو ألت قلت تنحاسي سنبت فرق معالتي رسالي كان باباسات اللي المبال عصر تربعته أب كأربع اوان كاب مروكو أب سباينا كبز حزفتنو عصر تتات أشحت سدتيناتات زقات أمام معات زحدر اللوم سكفتا قليت عام إيام أب سيوتا سلام مرقق عن فتحن زتبابع فتح كهلو تساوعد أقربام إيام نساوعد رسالي كان باباسات زهبكمو قبر ملس انتاي إيو كما تنبيتاوي قنكا كما بدوه تقبلنا إيو نبتا كريستيان ترايزي كونا نبورتيكاو مرحت اون ناي تقبار كألت زلوام اتزغط البدوه وهدات إيو حدست مسعات زقلوام كاب مفتر كان رحق ألونا مغنياتو ازين سلتيناتات يخونا نتم
زقبلوم نايت كباب محبر سبات ايتك من ايو ابزيز عري بوليتيكاوي تكالاتن حيمانو تاو محبر سباتن كما مشارختو كوينم محبر كسرحو اللووم زقن بمساراتو بوليتيكاوي قداي ايو بزعبا سبتيناتات ككمز تعمكا كمزن كساق اسو نبرت كيركا كتزارة برلو ايقبا ان كل سب بحرياو كبرزونن ايو نعنا نفس وكفول كسب ولود املاخ ايو بغويتا بعمقات زفتاو ايو نفس وكف قد كنرئي انقلنا بسدت زيادة ميزانون سب اوناك راربان مسفان مس بوليتيكاو تكالات اوروبان مروكون اون ابزيت انات وافرنا كم بيتا كريستيان ملسخن هب نتصوع ازي مخنيات رهرهن زحتت ايو كقلل اون ايكون سلزيد ما اينا نقالات قدوس ابونا ناي بحق تنبيتاو قالات كيرنا بحقوس زتقبلنا ايو رسالي كان باباسات ابسباينا ابزغبرو حورا غوزو بفلاي ابدسيتات كاناري ابزغبرو عدت سود تنقسدات كلا تصوي عام ماكلاي بحرن اتلانتيك وكيانوسن امن زي بلوم ناي مقابر سفرا كخونو كاب مفقاد اتنقيقوم ايو لومي بيتا كريستيان موروكو ابكلتيو غماغم نزركب بوليتيكاو مراحتي كوم اون نخواتون زفتنو من ساعات انتاي ملختي اللوا ملختنا من ساعات موروكو حجرهم منبر مسرح مصام هنات زخلو لحقر مخوانا محبار ايو بزوح عدلات زلو حقر ايا باتي اب مراخب بزوحانن اب محبرا ومراخب تاتن اوروبا كما مدراو تغنت زغلس مسلطات امينوم نخد سدرو كفاقلو يبلومن اب موروكو اون كتصرحن هيوات كتخانتن يكعال ايو معر معري دمانت زلو حق اينا دليتات افلطو كنهبون سبات كتر كمزيكو نوخن ذكرن يقبع وجهي زانتا حلمي مدب زلو ومدك سبات ايوم كل سب فلوين متكا تزيبلون ايو سلازي حق ايناتات مشارقت من انتخن كون مسحبرات اوروبان ابالاتان زتكنا عموق اللونا بحبار للمعات اب مدنفعنا حد حدنا ان الدقاق فلو مقدخن راكب اللونا نمروكو تراي زيكونس نا افريكا بحافشا نا اوروبا اون زتكم مقدي اوروبا اب افريكا بزوح ابركتو اللوا كاتسال زتا دما اقداسي ايو بزوحات تحت سهرة افريكا وانا دمّا درو أبا بيتا كريستيانان محبر سباتنان توها هيدوم هلو إز دمّا نهي بوليتيكاون محبرون سبا سلطان تأمان النتزلوو مشارفت نموخان زاد اللي تمكرو يهبانا لألقلوغن سبعون نتسب أبا نفس وكفزته كمأكل اللوو انكبلو زكايدوك آلم محتت يزعزمو ناي لومي مدب فنوانا أبزي الزازم أب نيت بح مدب فنوك سابن الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 6 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ዝረገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኽንያት ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ካርዲናል ላንጋ ዘመሓላልፎ ናይ ሕዘን መግለፂ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ኡራጓይን ኣርጀንቲናን ፔሩን ክበፅሑ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዝሃቦ መግለፂ ሃዋርያዊ ዕደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኣሲዚ ኣብ ሴውል ደቡብ ኮርያ ናይ ዝተካየደ ቀዳማይ ኮንፉቺያውን ክርስቲያናውን ዓውደ ዘተ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኣወጆ ሃምነናዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝዛረብ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣማእኪሎም ዘቕርቦ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕጻል ዕለት 5 ነሓሰ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያናዊ ሸናኽሊ ጡርግያዊ ጸሎት ኣስተንቲኖም ንቅዳሴ ናይ ምርኻብ ቦታ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱ ናብ ሰብኣውነት ኣብ ምቕራብ ዝወሰዶ ተበግሶ እንክብሉ ይገልጽዎ። ቅዱስነቶም ረቡዕ ዕለት 5 ነሓሰ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተኣከቡ ብኣሽዓት ዝቁፀሩ ምእመናን ኣብ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሃምነናዊ ኣዋጅ ቅዱስ ጉባኤ ብዛዕባ ሊቱርግያዊ ጸሎት ዘቕረቦ ትምህርቲ ኣማኪሎም ኣብ ዝለገስዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከምቲ ሃዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ ዝሕብሮ ክንጽሊ ዝምህረና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ካብ መዓልቲ ጴንጠቆስጠ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ይነበር፣ ንነፍሲ ወከፍ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ንጸሎት የነቓቕዕ። ካብ ሽዑ ጀሚራ ቤተ ክርስትያን ሚስጢር ፋሲካ ንምብዓል ካብ ምሕባር ኣይቦኸረትን እንክብሉ የስተንትኑ። ኣብዚ ግዜና ብብቕዓት ዝድረኽን ሓልክና ተሓሳስባ ኣብዚ ዕብልል ኩነታት ጸሎት ትርጉም ዘይብሉን ንእሽቶን ክመስል ይኽእል። ኣብዛ ስነ ምርምርን ዕደ ጥበብን ኩሉ መልሲ ዝህብ እዩ ዝበሃለሉ ዓለም ጸሎት ሓደ ዓይነት ምሕዳሙ ወይ ካልእን ውልቃዊ ጥዑም ህይወት ዝዓለመ ስነ ኣእምሮዊ ሜላ ጥራይ ክመስል ይኽእል። ጸሎት ግና ብዓቂና መልክዑ ዳግማይ ምርካብ ይግባእ እንክብሉ የተሓሳስቡ። ሃምነናዊ ኣዋጅ ቅዱስ ጉባኤ ነዚ ድሌት እዚ ብዕቱ ብወሲዱ እቲ ናይ ጉባኤ ሰነድ ጸሎት ዝብል ቃል ነቲ ሊቱርግያ ብሓፈሻ ከም ዝገልጽ የረጋግጽ። እዚ ኣረኣያ እዚ እውን ውሳኔ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ንጡፍ ተሳትፎ ምእመናን ማእከላይ ዓንዲ ገይርዎ ንተሓድሶ ሊቱርግያ መሪሑ እንክብሉ ኣረዲኦም ሊቱርግያ ብቐዳምነትን ልዕሊ ኩሉን ናይ ምርኻብ ቦታ ናይ እግዚኣብሔር ተበግሶ ኣብ ወዱ ናብ ሰብኣውነት ምቕራብ እንክብል ይገልጾን የቕርቦን ኢሎም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙንን መዓልታዊ ሊቱርግያ መስዋዕተ ቅዳሴን ጸሎት ሰዓታትን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣካላታ ዘንቀሳቅስ ኣገዳሲ ትንፋስ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብዚ ጸሎት እዚ ክርስቶስ ንብምሉእ ማሕበረሰብ ደቂ ሰባት ምስ ናይ ገዛ ርእሱ ማሕልየ ናይዚ መለኮታዊ ውዳሴ የተሓሕዞ፣ ንብርሃኑ ምስ ዘናዊ ቅዱስ ቁርባን ተተሓሒዙ ነቲ ናይ ዕለታዊ ህይወትና ግዜ ይቅድስ ቢሎም ንዝተፈላለዩ ህሞታት ጸሎት ንግሆ ነታ መዓልቲ ብእምነትን ምስጋናን ንጅምራ። ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ማእከለ ፃዕርና እሙናተ ኮይና ክንጸንሕ ሓይሊ ንሓትት ምሸት ምሸት ስራሕ ምስተወድአ ጸሎት ዘሰርግ ፀሓይ ኣብ ተዓርበሉ ህሞት የሰኒየና። ብለይቲ ንርእስና ንሰላም ኣምላኽ ኣሕሊፍና ንህብ። ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ናይ ተስፋ ተግባር እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ምድራዊ ንግደትና ምስ መላእ ቤተ ክርስትያን ክቡር ዳግማይ ምጽኣት ጐይታ ንጽበ እንክብሉ ዝለገሶ ንዕለት ረቡዕ ሓፈሻ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ኣብ ሞዛምቢክ ናይ ዛይሻይ ሊቀ ጳጳሳትን ሃዋርያዊ መስተናብር ዜና ዕረፍቲ ካርዲናል ላንጋ ምስተሓበሮም ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ካርዲናል ላንጋ ብፀገማት ተስፋ ክቆርፁ ብዘይ ምፍቃድ ብተራን ቅንዓትን ብፅንዓትን ነቶም ብሓላፍነት ዝተዋሃቦም መዋሰ ዝተወፈዩ እንክብሉ ይገልፅዎም። ንዓስታት 28 ዓመታት ሰባኻ ሞዛምቢክ ዛይሻይ ዝመርሑ ዕለት 3 ነሓሰ
ኣብ መበል 98 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጁልዮ ዱዋርቴ ላንጋ ብምዝካር ናብ ሞዛምቢክ ናይ ዛይሻይ ሊቀ ጳጳሳትን ሃዋርያ መስተናብር ዛይሻይ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ንጳጳሳት ሞዛምቢክ ንቤተሰብ እዚ ፍቕሪ ሓው ብተወፋይነት ንዘገልገልሉ ሃገረ ስብከት ከምኡ ውን ንመላእ ሃገር ከምዚ ዝኣመሰለ ተባዕጓሳ ብምስኣና ኣብ እትሓዝነሉ እዋን መንፈሳዊ ቅርበቶምን ፅንዓት ካብ እግዚኣብሄርን ምፅንናዕን ተማሕፂኖም ኣብዚ ናይ ሓዘን ህሞት ግን ከዓ ልዕሊ ኩሉ ተስፋ ንእግዚኣብሄር ስለነዊሕ ዕድመ ዶም ጁልዮን ንፀጋ ክህነቱን ሞዛምቢክን ንቁላይት ቤተ ክርስትያን ኣመስጊኖም ገለ ካብቲ ፍሉይ መዳያት ናይ ነፍሴር ካርዲናል ላንጋ ኣብ ኣገልግሎት ጉስነት ንኢየሱስ መምህሩን ጎይታኡን እሙን እንክብሉ ገሊፆም ካርዲናል ላንጋ ኣብ ጉስነት ነፍሳት ናይ ምቅርራብ ስነ ጥበብ ተማሂሮም ብገርሒናነትን ብቕንኣትን ብፅንዓትን ነቶም ብሓላፍነት ዝተዋህቦም መመጓስ ዝተወፈዩ ቢሎም ብፀገማት ተስፋ ክቆርፁ ኣይፈቐዱን ኣብቶም ተመሳሳሊ ፀገማት ግን ቃልብ ስራት ዘምፁ ቦታታት ዘለለ እዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኩሎም ሞዛምቢካውያን መፅዓ ሕውነት ወንጌላዊ ሰላምን ዕርቅን ምእዋጅ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እንክብሉ ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለፂ ቴሌግራም የስተብህሉ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብ ወርሒ ሕዳር 226 ዓመ ምሕረት ናብ ኡሩጓይ ኣርጀንቲናን ፔሩን ሃዋርያዊ ዕደት ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ካብ ዕለት 6 ክሳዕለት 17 ሕዳር ናብ ኡሩጓይን ኣርጀንቲናን ፔሩን ሃዋርያዊ ጉዕዞ ከካይዱ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ካብ ዕለት 6 ክሳዕለት 8 ሕዳር ኣብ ኡሩጓይ ናብ ሞንተቪድዮ ሳንዱን ፍሎሪዳን ክበፅሑ እዮም ካብ ዕለት 8 ክሳዕለት 11 ሕዳር ኣብ ኣርጀንቲና ቦኖስ ኣይረስ ኮርዶባን ሉኻንን ከምኡ ውን ካብ ዕለት 11 ክሳዕለት 17 ሕዳር ኣብ ፔሩ ኣብ ዘካይዱ ሃዋርያዊ መብፃሕ ኣብ ሊማ ቺክላዮ ኩስኮን ፑካልፓን ዑደት ከካይዱ ምዃኖም የመላኽት ኡሩጓይ ካብ ጠቕላላ ብዙሕ ህዝቢ ካቶሊካውያን 36 ሚእታዊት ጥራይ ዝኾኑላ ኣብ መላ ላቲን ኣሜሪካ ዝወሓደ ቁፅሪ ካቶሊካውያን ዘለዋ ሃገር እያ ኣርጀንቲና ብወገኑ ካብ ቦኖስ ኣይረስ ዝመፁ ነፍሲሄር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ናይ 12 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስናኦም ክበፅሑ እኳ እንተዘይከኣሉ ዓዲ ናይቶም ቅድሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እያ ፔሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣፀቢቖም ዝፈልጥዎ ሃገር እያ ፈለማ ኣብ 1980ታት ከም ልኡካነ ወንጌል ድሓር ኣብኡ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልገሉላን ዜግነት ዝተቐበሉላን ሃገር እያ ኣብዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ውሽጢ 11 መዓልትታት 10 ከተማታት ክበፅሑ ዝገብር ናብ ላቲን ኣሜሪካ ዝገብሮ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ሻድሻይ ኣህጉራዊ ጉዕዞኦም ክኸውን እዩ እቲ ናይ ጉዕዞ መደብ ኣብ ግዜኡ ክዝርጋሕ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመላኽት ዞባዊ ማሕበር ሓለቓ ንኡሳን ፍራንቸስካውያን ኣሃው ኣብ ኡምብርያን ሳርደይናን ኣብ ቅዓት ቅዱስተ ማርያም ዘመላእክት ንቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዕዎ ናይ እንቋድሓን መፅኣኩሙ ማደረ ኣሲዚ መንእስያት ተራ ተዓዘብቲ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ዝቕፅሉ ብንጥፈት ዝሳተፍሉ መገዲ ዝደልዩ እምነት ተስፋን ሕውነትን ዝካፈሉላ ብፅእቲ መሬት እንክብሉ ይገልፅዋ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሓሙስ 26 ነሓሰ ኣብ ኣሲዚ ኣባ ማርኮ ቪያኔሊ ሓለቓ ዞባዊ ማሕበር ንኡሳናሓ ፍራንቸስካውያን ኦምብርያን ሳርደይናን ኣብ መኽፈት ርክብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ መንእስያት ኣብ ቅርዓት ቅዱስተ ማርያም ዘመላእክት ኣብ ዘስምዕዎ ናይ እንቋድ ሓን መጻእኩም መደረ እቲ ፍራንቸስካውያን መኖኮስ ንፖርትዮንኮላ ንእሽቶን ቅድስትን ቦታ እንክብል ዝሰመዮ ብድኻ ኣሲዚ ኣዝዩ ዝፍቶን ልቢ ወንጌላዊ ገርሒናነትን ሕውነትን ሰላምን ዝድመፀላ ብሩኽ መሬት ዘንፀባረቐ ምዃኑ የስተብህሉ ዝኽሪ መበል 800 ዓመት ዕረፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዛ ኣሲዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዕለት 3 ጥቅምቲ 1226 ዓመ ምሕረት ንሞት ሓፍቲ እንክብል ተቐቢሉ ዝበሉ ኣባ ቪያኔሊ
بفلاي كيدو عودة زتقل التشعن سلان شدشتان عمد ومحرد فرانشيسكا نمان أسيات مصر سالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعة بزكايل وركب زيت زعزة مكوينو أبزع عودة زتزي كاب من لا أوروبا زمز أشحت من أسيات أبزوري عن اشتبتات ألوت أبكرات بازيليكا كدست مرام زملا أكتت أكيبام ناي أمنت تصفان حونة نقعزوك متخافلو يولوحو أب مادم دمتا زبعو حلقة نوسان أحو فرانشيسكاويان أمبريان ساردينان نباباس روما رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعة سلام الرخابهم دقيمون بممسقان ناي ونجل تأمان النت مسخ آخر كنكون أب محقاز متببع عن دقف الملكت إيو إيلام رسالي كان باباسات ألات شدستان حاسة أب أسيزي أب زكايلو قصنة وعودات أب كرعة بازيركا لستماريام زملاء أكت مسمان أسعاد كم ترعاخبون كابتوم من أسعاد زقرب اللهم حتى مسارت كيرم أب زلقسوك على معدان سور بتخوان جلعونات أنتارت أنفينانات عورات عمز إنانات زيكون استهواسيان تكرات تقبل تخلق انكوون يبقى عنا انكبلو يغلحو منفساوي هدريك دوسو فرانشيسكو زا أسيزي لوم بغامي كنبري خيل أبزا بيشكونان حال كننا تقرصة تتخيل زل العالم كما يجرنان أي عقل قلت منفس كنحاقو فن كنقبالن نخيل نبع على بقلو لاوات نتقراج عونة نستلاليت بيتا كريستيان كما يجرنا كنعمن نخيل زيوم قلق كابتوم على شدستان حاسة كدو سابونا أب أسيزي من سياد زق ربلم حتو تاتو كوينو أب كرعات بازيليكا كدوستا مريم زملا أكت مس من سياد بمرخاب أب إيطاليا زبا أمبريا كتما أسيزي زكايدو ناي حرم على تحوري عدد كمز جمارو زينا فاتيكان يحبر كارولينا استبحالت كاب زاقرب زمتات سبعت كمي جيرم حقين عدك مزامرت كريستوس كوينوم كقدسلون أب وشت من عدق أبيتا كريستيان تعاتيو زيز أنح هياو أمنت كافلون يقلو زبل زق رابطو قدامي حتو مسارت جيرم قدوس أبونا بزهبو مالسي كابك أدمي سالس عمت تراي وقزة قات مازوبا أوروبا كومؤون كابتي حدقينا حيمانو تاونتن حقراونتن مسارت زقبرة وقزة حلافت حقر كمزمسات بمزكار فرانشيسكاويان أبتزوبا نزيتا ننوح إوان زيز أنحتو وفاينت كاتوليكاويان أرتودوكساويان كريستيان أسلامن بحبار بسلام كنبرو كمزحقزو عمل كيتم زيك قد سرزلو مقدمو خانو أقلي لومي نزناي مكرر بتوفيت أمون موخان مالت أنصار وحزنة مقاد الزخري نمفواسن عرق معباين مسرح مالت إيو كريستيان أب مونغو استفلاليو من النتات أب زفتر قجت حيمانوتن ممزماز أب زفتن حبرات سبات قبرت سلام كوخون استتغوعو إيام انكبلو دما يزخاخرو كما منفساويان أوداتنا أولدن كردوس فرانشيسكو زا أسيزي كوين ممبر مالت ونجلاونات سربت تاق حقينا ترقم مرد مالات ايو انتارت انفينانات ايو عوراتن عمزتن اي قبرنان انتايدا ا تهواسيان تكراتن وترون يسوس كن سعبان سلزدمان خلو سب بحوتاتن تقبلتن اي قبرنان الليل عيكونان يخنم بر عبحاقو الزمدس ايو نزم اقدم سعب حاد حاد اقزين نفس وكف فتنا التالال فتنا تتنا تقاومك زي مجو وي حلافي اقبابات زي مسعب مرجعتات مقبر مالت ونمخانو ابري هم سلزي بزعبا كريستوس ممسكار مساتن تقلبن كوينو يقتل مخنياتو نأمرون لبنان كينو سبسر حدوبات مالت كينو اتبقيقا حبريتان منادق تلئن زفتر فرحي يخفتو دخلنات نسابات والا اون ابرحوق زلو كقرار بكم زغل كدوس فرانشيسكو بزعبا دخلنات زنبرو رديت أستنتينام بتي بيتا كريستيان مخان انتي مالت مخانو زاكرو نقلو كفوت غزا حونتا وحاقوس زسمعون زستماقر المحبر السب سبات نتسقاوي كونت بحبر مهلاو كينو اتي منعباوي عالم كموؤون انتار كونات مس عمت اوياتن شكانن زخونة واقا سقطان داق مايزرخ بلوبوتا ايو كبرات من اسيات بحبر كوينكا بزعبا عملاخ مزراب ببرحانو دما بزعبا هيوات بعلا بخلوت باقعان مستراتان عطبنتان كتزارب كنديت بوق ايو ابزخد كايو نزي اقباب من نباب روزي بفلاي ابزي ادتباب كم سب سغان دمن كمي جيرنا بحبار كم انخوون كنرس ابزقبرنا زولو وان مسكروا كبولي نازمت جوفاني ابزي مبزحتي اقزي كينوك ربا مزائي وين ابزلا عالم كتمت اتك عالس عالم كمي جيرنا بملو لبنا املاخ وكنبلنخ ال نرسالي كان باباسات روبرت بروبست ابناي
ገዛ ርእሶም ጸዋዕታዊ ጉዕዞ እንታይ ከም ዝሓገዞም እውን ይሓትት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ውዱእ ምርጫ ምግባር ምናልባት እቲ ዝያዳ ሰውራዊ ተግባር ክኸውን ይኽእል እዩ። ሎሚ ዘሎ ጸገም ሓሓሊፉ ኣብ ነጻነት ዝደናገር ርድኢት ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ሽግራት ብምሕዳም ንካልኦት ብምጥላም ወይ እውን ኣብ ቀጻሊ ዝቕየር መገድታት ሒደት ስጉምትታት ጥራይ ብምውሳድ ፈጺምካ ርሑቕ ከይተጓዓዝካ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ዝብል ምትላል ክዕቢ ከም ዝኽእል ኣብሪሖም። ብቐጻሊ ሓድሽ ተመክሮን ዝምድናን ንብረትን ምድላይ መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጣዊ ባዶነት ከም ዘመልክት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጠንቂቖም ሰባት ንኻልኦት ከም ዝልወጥ ንብረት ገይሮም ንኽርእዎም ክመርሖም ይኽእል እዩ። ሓቀይና ፍቕሪ ግን ፍጹም ዝተፈልየ ነገር እዩ። ንዘለዓለም ምውሳን ማሕቡስ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንዛዕበየ ቀላሲ ሓይሊ ይኸፍተና ፍቕሪ ጸዓት እዩ። ክርከብ ዘሎ መገዲ እግዚኣብሔር ምሳና ዝገብሮ ጉዕዞ እዩ። እዚ እዩ እቲ ሓቀይና ትርጉም ናይ ነፍስ ወከፍ ጸዋዕታ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብሕቶ ጆቫኒ ተደሪኾም ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሰ ምልቃዊ ጉዕዞ ንእሽቶ ምልክት እንከቕርቡ ውሳነታት ብመዓልቱ ክሕደስ ከም ዘለዎን ጸዋዕታ ድማ ጉዕዞ ምድሓንን ፈውስን ምዃኑ ገሊጾም ሓጢኣት ንፍርዲ ሓደ ሰብ ከደብኖ ዝኽእል መገዲ መዓልታዊ ተወፋይነትን ቀጻሊ ንቕሓትን ይሓትት። ብተመክሮይ ጐይታ ንበይናይ ሓዲጉኒ ኣይፈልጥን ክብል እኽእል እየ። ኩሉ ግዜ ኣሰንዩኒ እዩ። ምሳይ ዝኸዱን ዝጓዓዙን ሰባት እውን ይህበኒ። ኣብቲ ካህን ኣባል ማሕበር ኣጉስጢኖሳውያን ልኡካ ወንጌልን ክኸውን ኣብ ዝገበርኮ ጸዋዕታ ክሳብ ሎሚ ዝመርሓኒ ብርሃን ረኺበ ክሳብ ንኣዝዩ ፍሉይ ጸዋዕታ እወ ክብል ዝደረኽን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምዃን ብተመክሮይ ጐይታ ንበይነይ ገዲፉኒ ኣይፈልጥን ክብል እኽእል እየ። ሉዊጂ ዝተባህለ ወዲ 22 ዓመት ካብ ሲቺልያ ብፍላይ ከቢድ ኮይኑ ኣብ ዝስምዓሉ እዋን ወይ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዕንቅፋታት ኣብ ዝቕልቀለሉ እዋን ብዛዕባ ንተካኣ ጴጥሮስ ምእዛዝ ሰባት ኣብ ውሽጢ እዛ ፈዋሲት ፍቕሪ ብኸመይ ክጸንሑ ይኽእሉ ዝብል ንዘቕረበ ሕቶ ሓድነት ናብ ልቢ ኢየሱስ ቀረባ ምዃን ማለት ከም ዝኾን ኣጽኒዖም ብምሕባር ሓድነት ናይ መንበረ ጵጵስናኦም ጭርሖ ዝገበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓድነት ሰውራዊ ነገር እዩ እንክብሉ ገሊፆም፣ ዋላ እኳ ቤተ ክርስቲያን ውድቀትን ቆስልን እንተሃለዋ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ዝከኣልን ዝረአን ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ። ኣብ ዙርያ ኢየሱስ ብካልእ መገዲ ፈጺሞም ዘይራኸቡ ወይ ብሓባር ግዜ ዘሕልፉ ዘይነበሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣሕዋትን ኣሓትን ይኾኑ። እዚ ተኣምር ቤተ ክርስቲያን ብቐጻሊ ክፍጸም እንከሎ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹኖ። ሎሚ እውን ኣብተን ሰባት ኣብ ነናሓድሕዶም ዝፈላለዩሉ ብዘይረአዩ መናርቕ ዝተመልኣ ከተማታትና ዘገርም ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ክንደይ ዓይነት ኣድልዎን ዘይምዕርዩነትን ሓንሳብ ብሓንሳብ ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ንሓድሕድና ምስ ተላሃለና ብኡ ንብኡ ክውዳእ ይኽእል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃቦ መልሲ ንቓላት ነብሰይን እግዚኣብሔር ተዕብዮ ጸሎት ናብ ዘቃልሕ ስነ መጎት ዓለም ኣቕኒዖም ሓቀይና ሓይሊ ሓደ ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ ናይ ምትኳር ክእለት ዘይኮነስ ብትሕትና ንኻልኦት ንምግልጋል ብዘለዎ ድልውነት ከም ዝዕቀን ገሊፆም፣ ምግባት ዘይኮነስ ምቕባል፣ መሓዝ ዘይኮነስ ምምላስ እዚ ንቤተ ክርስቲያን ዝፍውስን ሓራ ህዝቢ ዝገብራን ሰባት ዘስተንፍሱሉን ምድሓን ዝረኽብሉን ህይወት እግዚኣብሔር እዩ። ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዎ ድሌት ንጹር እዩ። ኣካሉ ኮይና ህይወቱ ክትገልጽ ኣለዋ። እዚ ማለት ኣብነቱ ብምስዓብ ዝተፈለየ ዓይነት ሓይሊ ምጥቃም ዘየዋርድ ንኻልኦት ዘልዕል እንክብሉ ምስቶም መንእሰያት ዘካይድዎ ርክብ ይዛዝሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልንመበል 14 ኣብ 226 ዓመተ ምሕረት ኣብ ኣሲዝ ዝተኻየደ ናይ ፍራንቸስካውያን መንእሰያት ዓውደ ኣኼባ 226 መዛዘሚ ኣብ ዘዕረቦ ምሳተ ቅዳሴ መንእሰያት ንምርኩነትን ፍርሕን ክሰግሩ ከምኡ እውን ሓደስቲ ገጻት ታሪክ ክጽሕፉ የተባብዑ። ዕለት 6 ነሓሰ ነቶም ካብ መላእ ኤውሮፓ ዝመፁ ብኣሽዓት ዝቕፅሩ መንእሰያት ኣብ ኣሲዚ ንብፍላይ ኪዱ ዓውደ ዘተ 226 ዓመተ ምሕረት ፍራንቸስካን መንእሰያት ዘሳተፈ ቅዳሴ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስተ ማርያም ዘመላእክቲ ኣዕሪጎም ኣብ ዝደገስዎ ስብከት ንመንእሰያት ናይ ውሕዳት ዘይፍትሓውነትን ትዕቢትን ንብዙሓት ክብርን ሕልምን ዝከሓደሉ ናብ ወሰናስን ሕብረተሰብ ክኸዱ ኣተባቢዖም ምስ መምህር ቅዱሳት መጽሕፍቲ ከነንብብ ተጸዊዕና ኣሎና። ኣሰሩ እናሰዓብና ድማ ውሳኔታት ክንወስድ ኢና ኣብዚ ዘሎና። ምርኩነት ፍርሕን ክንስዕር ልክዕ ከምቲ ንሃዋርያት ዝዓግቶም ንድሕሪት ከነብል ዝድረኸ
ملخنا ترد عالتات كنفرح كنفتح إينا إيسوس حدستي قطعات تاريخ منطقن صحف مستاريخو نابزته يتوعنا أسيزي هوتنا كقيرن برحان كدرقوحن نعالم كتقنان كمزق الكلو تنزبلا لابوتا إيازبالو رسالك أنا باباسات ناي فرانشسكو ناي كيارا دحري ودما ناي كالوت عشاحت من أسيات ملوات مجمريع أبزي أب أسيزي كمزجمرة يزخاخرو نتي لومي بيتا كريستيان التابعلو عمدو كبر بعال دبرة تابور النحاسبو إيسوس بتخكل مسعبو مستمو قدمي زنبرو موسيان إلياسن كوم اون مستمو بزمانو زنبرو دك مزامرتو أبزقابارو زاتا ملكوعو كمزق أييرا اتي ناي لومي كبر بعال يزخاخرنا نابزي ناي مسمعن موسانن كالاسي حيلي كصحبنا نمن كنبرن بخماي كنبرن كمزلونا نمرد زحقزنا ايو بيتا كريستيان دمتق زي عبير مدلاي ان محر لا محبر السب ايا انقبلو اقليحوم نتنخلوم ني يسوس كسعبو زوصن دفاراتن محزياو يعنن زقبروو من منفس قدس منزوزات كنكوون تبعات يحلونا قدس فرانشسكو كاب عالم نخملا زقبرو مرجع صوراو كخوون انقلو قدست كيارا وصدت وصاني زيادة زقرم ايو كيارا كم فرانشسكو بحق اينا نتصنات كتنا برتدالي نيرا ازدما زعات كريستنا ايو اتي ناي مجمرتان بزوح حدش جمارون ايو كبرات من اسيات لومي اوروبان عالم بملئتا اوان حدست قدسان مركاب نباخاتكم يتمتو اللو بقال وانجل كتامنو دفيركم بناتصنات يسوس كريستوس ملو سبكت كونو نحفتنا دقنات دما حاق ويفكم اتيناي متخقابكم كيدو عودة زتك لتشان سران سجسان عمد محرد فرانشسكان من أسيات مرحك قال تلقو ايو نبتي مرحمة قل زي حازونا لقرناتات مخادز بال ايو مخنياتو نلبخن سمعن كلنا زخفتو مقدتات نمان فسكن أززكم اون نتتنسي ازولو ويتا أبيك ادمينا